0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوه دولي يang maha mulia سري بركة باغيندا يang di pertuan agung سلطان إبراهيم، وكذلك كبوه دولي يang maha mulia سري بركة باغيندا راجا برمايسوري agung راجا زاريس صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Baiklah saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Adimun. Mudah-mudahan segala peringatan yang disampaikan sebentar tadi dapat kita hayati bersama, khususnya dalam mengambil keberkatan bulan Rabiul Awal untuk menjadi masyarakat yang amanah, bukan sahaja dalam pekerjaan dan juga urusan harta, tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat serta berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta sesama manusia. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, memperindahkan akhlak dan terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Untuk itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Yuni Noliti Yunus dan rakan penerbit Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Zamri bin Ismail dan juga Iqbal Rizal. Terima kasih juga diucapkan kepada Stesen Radio KLFM dan juga Stesen Radio Radio Negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Untuk itu, kembali ke Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama pengulas Yuni Yunus. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. يا الله يا كامي اقلنا لرسوس كامي لسكر ابي باطل كامي لسكر جرو كامي لسجرة التامة كامي لدرس سبع حمد كامي. يا الله يا الله يا تحد كامي بركانلك كامي كقوتان تترس من يقوم فلسطين. يا الله بركانلك كامي كإخلاص كإخلاصا للترجعون كامي. يا الله بركانلك كامي كتكونان untuk kami meneruskan usaha-usaha boykot kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin. Ya Allah, tetapkan hati-hati mereka. Ya Allah, tetapkan kaki-kaki mereka. Ya Allah, berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kemusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekarang ini, dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.